اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

في وفي الحسر الحفي مكاني.

وذا كله من العشقة تعيبة خلت الميزان وشوكة في ذا كله من العشقة تعيبة خلت

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عالبال يا أول صبي جاب لي غسل البنات.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير. حلقة جديدة من برنامج تغريد تبدأ معكم الآن، فأهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم في ساعة صباحية جديدة ومنوعة على أمل أن تقضوا دائما برفقتنا أمتع وأسعد الأوقات. ساعتنا الصباحية تبدأ معكم الآن وتستمر حتى تمام 8 بتوقيت الدوحة. معكم هذا الصباح من الأعداد والتقديم دينا أبو شنب، ومن التنفيذ معنا اليوم الزميل شافي الهاجري.

ويسعد صباحكم وأوقاتكم مستمعينا الكرام من صوت الخليج اف ام من الدوحة. نقول صباح جميل إن شاء الله كجمال قلوبكم، صباح الألفة والمحبة والسعادة، ونتمنى لكم يوم جميل ورائع ومطمئن. كل الود لكم مستمعينا، صباحكم ملون بألوان التفاؤل والأمل. وكالعادة مستمعينا هذا الصباح، كل صباح نتمنى لكم ساعة تفيض بالحيوية والرضا وأجواء تنعش الروح وتفتح أبواب التفاؤل بإذن الله تعالى. وكالعادة في مستهل رحلتنا، خلونا نذكركم بتردداتنا. يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام من الدوحة على ترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، من اسطنبول على تردد 99.4، من الكويت على تردد 102.4، ومن البصرة على تردد 98.7. ولمستمعينا في بغداد نقول يمكنكم الاستماع إلينا على تردد 95، من مسقط على 107.7، من صلالة على 91.6، من عمان على 98.1، ومن فيينا وجنيف وزيوريخ على الديجيتال. وأيضا نذكركم مستمعينا أنه بالإمكان التواصل مع برامج إذاعتنا عبر موقعنا على الإنترنت skr.fm أو من خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية، وكذلك من خلال واتساب إذاعة صوت الخليج على رقم 440 30 ألف، ولا ننسى دائما منصة إكس والإنستغرام.

وحياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج تغريد ساعة من الجمال والإلهام والحكايات المنوعة التي نتمنى دائما أن تصنع صباحاتكم ومزاجاتكم. يقال مستمعينا أن الوقت عبارة عن كنز، لو ضاع منك ضاعت حياتك. لا أحد منا يمكن أن ينكر أن الوقت مستمعينا هو أثمن ما يملك الشخص منا، كيف لا، وكل لحظة تمر لا تعود أبدا. استغلال الوقت بشكل صحيح مستمعينا هو الذي يؤدي إلى النجاح غالبا وإلى التقدم في الحياة. والدليل على هذا الكلام أنه أغلب تجارب الحياة التي يضيع فيها الوقت ويهدر تنتهي عادة بالندم وبخسارة الفرص. الوقت نعم هو الحياة، ولو ضيعناه قد تضيع حياتنا. ولكن لماذا يشعر أغلبنا بشكل مستمر مستمعينا بأن الوقت لا يكفي لإنجاز كثير من الأشياء المطلوبة منا؟ اليوم مستمعينا الشعور بضيق الوقت يلازم أشخاص كثيرين منا، وتيرة أيامنا تمضي بسرعة مذهلة وتتضاعف ضغوط الوقت بنفس القدر، وتتغير حتى الطريقة التي يعني ندرك فيها قيمة الوقت. في الماضي كان إيقاع اليوم ثابت بشكل كبير، كان هناك مواعيد للعمل، مواعيد لمشاهدة تلفزيون، كان هناك أيضا أوقات محددة لتناول الوجبات، وحتى اليوم كان يبدو وكأنه طويل ولدينا كثير من وقت الفراغ. أما اليوم مستمعينا، ورغم أنه صار بوسعنا وإن كان من الناحية النظرية إنجاز المزيد في وقت أسرع وبجهد أقل بفضل التكنولوجيا، إلا أننا عمليا صرنا أكثر تشتت وأكثر عجلة ودربكة وأقل هدوء وسكينة واستقرار. طيب لماذا يتسلل يعني الوقت من بين أيدينا مستمعينا ولا نكاد نلاحقه؟ على الرغم من أن حياتنا من المفترض مستمعينا أن تكون أسهل وأن تمنحنا وقت أطول لإنجاز كثير من المهمات، إلا أنه ما يحدث فعليا هو العكس. فكر فيما حدث عزيزي المستمع عندما انتشرت الأجهزة مثلا، كيف تغيرت حياة ربات البيوت على سبيل المثال والعاملين في المنازل. التكنولوجيا اليوم وفرت جهد ووقت مذهل نعم، ولكن بالرغم من كل هذا التقدم العلمي والحضاري غير المسبوق، إيقاع الحياة تسارع وأصبحنا نعاني مما يسميه الباحثون بفقر الوقت. هذا الصباح نتساءل مستمعينا، لماذا يلازمنا الشعور دائما بأن الوقت لا يكفي؟ لماذا يشتكي كثيرون من قلة الوقت؟ كم مرة جلست عزيزي المستمع تفكر في نهاية يومك وتسأل نفسك أين تسلل الوقت؟ ولماذا لم ننجز كثير من الأعمال كما توقعت؟ وماذا نفعل إن لم نعد نجد وقت مستمعينا كافي نقضيه مع الأسرة والأصدقاء أو أقلها للراحة والاسترخاء؟ ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا الصباح وفي كل المواضيع التي قد تخطر على بالكم على منصة X صوت الخليج FM، وكذلك على رقم الواتساب 440-30,000 من داخل دولة قطر ومن خارجها، بإضافة فتح الخط 0974. يسعد صباحكم.

وعودة جديدة إليكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج تغاريد، وسعيدين دائما بهذا التفاعل الجميل وهذا الكم من الرسائل من أصدقاء البرنامج. نصبح على الجميع، وعلي موسى يقول صباح الخير لكادر برنامج تغاريد وكل مستمعي إذاعة صوت الخليج، يسعد صباحك وأوقاتك يا علي ويومك سعيد إن شاء الله. خالد سليمان يدعو للطلبة والطالبات إن شاء الله، اللهم آمين يا خالد، والله يجعلها يعني فترة خفيفة لطيفة على الجميع ولا يضيع تعب أحد إن شاء الله، ونفرح بطلابنا وطالباتنا بأعلى الدرجات بإذن الله تعالى. أيضا وهيثم يقول صباح الورد، من يهتم بجودة الجوهر يصعب أن يخدعه جمال المظهر، فليست كل الأشياء تقاس بما تراه العيون، فهناك قلوب نقية خلف وجوه بسيطة، وهناك فراغ أخلاقي كبير خلف وجوه براقة. العبرة دائما بما تحمله الأرواح لا بما ترتديه من أقنعة لتغيير الملامح. وأسعد الله صباحكم بكل خير وراحة بال وحب وسعادة وابتسامة دائمة من أبو هيثم. صباح الخير أبو هيثم، والله يديم علينا دائما يعني نعمة وجود الأرواح الصادقة في حياتنا التي تبقى واضحة مهما تبدلت الظروف وتغيرت الأحوال. ناصر يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد يسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، وأسأل الله أن يجعله عام مليء بالخير واليمن والبركات، وأن يكتب لكم فيه التوفيق والسعادة وراحة البال، ويديم عليكم الصحة والعافية، وكل عام أنتم بخير. كل عام أنت بألف خير يا ناصر، والله يجعله كما ذكرت عام مليء بالخير والبركة، ويكون حافل إن شاء الله على الجميع بالطمأنينة والأمن والأمان. أيضا يهنئنا بالعام الهجري الجديد فايز الوالي، كل عام بخير يا فايز. ويقول فايز أيضا، قال الأب لابنه وهو ينصحه، إذا جاءك أحد بنبأ فتبين قبل أن تتهور، لا تصدق كل ما يقال ولا نصف ما تبصر، وإذا أردت أن تكتشف صديقا سافر معه، ففي السفر ينكشف الإنسان، يذوب المظهر وينكشف المخبر. دمتم ودامت جهودكم دائما طاقم الجمال والروعة والذوق الرفيع طاقم عمل برنامج تغاريد. يسعد صباحك يا فايز، وبلا شك يعني دائما في السفر تنكشف الطباع بعيدا عن المجاملات، وتظهر دائما حقيقة الإنسان، وكما يقال السفر لا يختبر الطرق فقط وإنما النفوس كذلك. شكرا يا فايز على هذا التفاعل، ونهارك سعيد يا رب. أيضا مشاركة من قصي محمود يقول صباح الخير، صوت الخليج تعلمنا كيف ندخر المال، ولكن نسينا أن ثقافة الصرف هي التي تعطي للحياة طعمها، والدرس الأهم أن المال تستطيع أن تدخره، لكن الوقت العملة الوحيدة اللي ما فيها التوفير، والذي يذهب لا يعود. اصرفوا وقتكم ونقودكم على اللحظات التي تلمس قلوبكم والأعمال التي تضيف قيمة جوهرية لكيانكم، لأن قيمة الحياة فيما تعيش.

0: ومستمرين معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا الصباح الجميل، دائما بالتواصل معكم. خلونا نتعرف على حالة الطقس مع الأستاذ محمد الذوادي اللي ينضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني وتحديدا من قسم الأرصاد الجوية. صباح الخير يا محمد.
1: صباح النور يا
0: هلا. الله يعطيك ألف عافية، وياريت لو طلعنا والسادة المستمعين على توقعاتكم اليوم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يوجد تحذير على الساحل برياح قوية متوقعة نهارا. الطقس بشكل عام حار إلى حار جدا نهارا، مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق نهارا. الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة. وعن درجات الحرارة، سجلت العاصمة الدوحة صباح اليوم 33 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل العظمى إلى 43 درجة مئوية. وبالنسبة لحالة البحر يوجد تحذير برياح قوية وأمواج عالية، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 3 إلى 7 قدم، يرتفع إلى 10 قدم أحيانا. هذا ويبقى العلم عند الله.
0: إذن طقس حار نهارا مستمعينا وتحذيرات بحرية، يرجى توخي الحذر. محمد الذوادي شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني، ونهارك سعيد.

ومن تغاريد نقول صباح الخير مرة أخرى ويسعد صباحكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات وقرر أن يثبت الموجة على أثير إذاعتنا. أبو أحمد الراشدي يهنينا بالعام الجديد، كل عام وانت بألف خير يا أبو أحمد، والله يعيده علينا وعليكم بالخير والسعادة. أيضا فايز الوالي يقول نحن لا نحتاج مزيدا من المعارف ولا مزيدا من الكلام، كل ما نحتاجه قليل من القلوب النظيفة، شخص يعاتبك بقسوة لا تقاطعه، استفد من معاتبته ولا تكن كالذي كسر ساعة منبه لم يكن ذنبها إلا أنها أيقظته. ودمتم بخير وصحة وعافية. شكرا يا فايز على هذا التواصل والتفاعل على كافة منصاتنا. أيضا علي خاطر يقول شكرا يا علي على كلامك الطيب، يقول علي لا تدع يومك يمر بدون إنجاز يسهم في تطويرك ونمو شخصيتك حتى ولو كان بسيط، اجعل ذلك جزء من تفكيرك لتجد نفسك طرزت صحيفتك بقائمة مدهشة من الإنجازات. أتمنى أن أترك أثرا جميلا في كل من قابلني وأن أكون ذكرى طيبة في قلوب كل من تعاملت معهم، فالكلمة الطيبة والأخلاق الحسنة هي أجمل ما يبقى بعد الرحيل، لا أحب المشاحنات ولا الكلام السيء عن الغير ولا النظرة الخاطئة للناس، وأؤمن بأن الاحترام والنية الطيبة أجمل ما يمكن أن نقدمه لبعضنا. كلام جميل يا علي، وبلا شك الاحترام والنية الطيبة لغة سهلة بسيطة، لغة يفهمها الجميع، وهي من أجمل ما يمكن أن يتركه الإنسان من أثر في حياة الآخرين من حوله. شكرا يا علي على هذا التفاعل ونهارك سعيد. سليمان سعيد يقول بعض الكلمات لا تقاس بطولها بل بعمقها، وعبارة أحبك من كل قلبي حين تقال بصدق بين الأب وابنه تختصر سنوات من العطاء والمواقف بدون أن تحتاج شرحا أو تبريرا، هي لحظة امتنان خالصة تعيد للقلوب دفئها وتذكرنا بأن التعبير عن الحب ليس ضعفا بل قوة تبقي الأثر حيا لا ينسى. صباح الخير والسعادة من سليمان. ثم يضيف سليمان الأطفال لا يحتاجون إلى ألعاب تهدى لهم، وإنما يحتاجون من يلعب معهم ويسطر ذكريات جميلة تخلد بذاكرتهم. شكرا يا سليمان، وبلا شك يعني أجمل ما نهديه للطفل ليس فقط لعبة جديدة وإنما وقت جميل وذكرى سعيدة ترافق هؤلاء الأطفال طول العمر. الذكريات الجميلة مستمعينا هي الهدية التي تكبر معهم، وهي الهدية أيضا التي لا تفقد قيمتها أبدا مهما طال الزمن.

مستمرين معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا الصباح الرائع، دائما بالتواصل معكم، وخلونا أخذكم الآن إلى جولة أخبار هذا الصباح. عفوا، وننطلق من أول العناوين. مركز إحسان يطلق حملة سندهم غاية لتعزيز الوعي بحقوق كبار القدر. في الخبر، أطلق مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، حملة توعوية تحت شعار سندهم غاية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن الذي يوافق 15 من يونيو من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار القدر والتأكيد على أهمية حمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال، وترسيخ ثقافة الاحترام والتقدير تجاهم باعتبارهم ركيزة أساسية في الأسرة والمجتمع. وتأتي الحملة انطلاقا من التزام مركز إحسان بدوره في دعم كبار القدر وتمكينهم وصون حقوقهم وتسليط الضوء على التحديات التي قد تواجههم، بما في ذلك الإهمال أو العزل أو التهميش أو أي ممارسات تمس كرامتهم وحقهم في العيش بأمان واستقلالية. حملة إذن تتضمن مجموعة من المواد التوعوية والإعلامية مستمعينا، التي سيتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي والتشجيع على تبني ممارسات إيجابية للتعامل دائما مع كبار القدر أطال الله في أعمارهم جميعا. وفي ثاني العناوين، العنابي يشد الرحال للمهمة المصيرية. في الخبر، تغادر بعثة العنابي اليوم مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية متجهة إلى مدينة فانكوفر الكندية، استعدادا لخوض مواجهة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، والتي تضم إلى جانب العنابي كل من سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك. ويستعد العنابي لملاقاة نظيره الكندي يوم 19 من يونيو الجاري عند 1 صباحا بتوقيت الدوحة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في حسابات التأهل إلى الدور الثاني. وكان المنتخب الوطني قد خاض آخر حصصه التدريبية أمس بالولايات المتحدة، وذلك بعد المباراة الافتتاحية التي جمعته بسويسرا وانتهت بالتعادل إيجابي بهدف لكل فريق. وقد غادر مباشرة مدينة سانتا كلارا عقب تلك المواجهة قبل أن يبدأ رحلته نحو فانكوفر لمواصلة التحضيرات للمباراة الثانية في أجواء يغلب عليها طابع الحماس والتركيز. كل التوفيق نتمناه لمنتخبنا الوطني في مباراته القادمة، وكلنا ثقة إن شاء الله تعالى في رجال العنابي وفي قدرتهم على مواصلة عزف السيمفونية المونديالية الرائعة وإسعاد الجماهير الوفية. وجماهير العنابي تشد الرحال إلى فانكوفر. في الخبر، بدأت جماهيرنا الوفية رحلة جديدة من الدعم والمؤازرة للمنتخب الوطني، حيث توافدت أفواج المشجعين مباشرة عقب نهاية مواجهة العنابي أمام سويسرا، متجهة من سان فرانسيسكو إلى مدينة فانكوفر الكندية استعدادا لمساندة منتخبنا في مباراته أمام كندا. وفي سبيل ضمان وصول الجماهير وتنظيم كافة الترتيبات المتعلقة بإقامتهم وحضورهم للمباراة، توجه خالد مبارك الكواري مدير إدارة الاتصال والتسويق بالاتحاد القطري لكرة القدم برفقة فريق العمل إلى فانكوفر قبل وصول الجماهير بيوم كامل، وذلك للإشراف على الترتيبات اللوجستية الخاصة بحجوزات الطيران والإقامة وتوزيع التذاكر، بما يضمن توفير أفضل الظروف الممكنة للمشجعين القطريين. كل الشكر لاتحاد الكرة على جهوده الكبيرة في هذا الجانب. يعني من الواضح أن هناك خطة عمل متكاملة مستمعينا تم تجهيزها من فترة طويلة لتسهيل تنقل الجماهير ومرافقتهم للمنتخب طوال منافسات البطولة، وكل المتعة نتمناها لمشجعي العنابي هناك في المونديال، الذين يعني سيسهموا في خلق أجواء استثنائية داخل الملعب والخروج إن شاء الله تعالى من هذه المباراة بنتيجة إيجابية.

إذن بالتوفيق إن شاء الله تعالى لمنتخبنا الوطني في مباراة المقبلة أمام كندا. خلونا نذكر مع هذه الأجواء الحماسية وسهرات المونديال في هذه الفترة وهذا الصيف الجميل إن شاء الله اللي سيكون برفقة حماس ومتابعة الرياضة والمنتخبات العالمية وهي تلعب في المونديال. خلونا نذكر بنتائج الأمس. بالأمس المنتخب السعودي فجر اليوم لعب مع الأورغواي وتعادل بهدف لمثله، نقطة إن شاء الله ثمينة المنتخب السعودي ونبارك له هذه النقطة. أيضا منتخب مصر تعادل مع بلجيكا بهدف لمثله، كذلك نقطة نبارك للمنتخب المصري عليها. فجر الغد مستمعينا يعني الساعة 1 فجرا اليوم بتوقيت الدوحة العراق رح تلعب مع النرويج، وبعدها مباراة الجزائر مع الأرجنتين، وكذلك الأردن رح تلعب مع النمسا غدا صباح عند الساعة 7 صباحا بتوقيت الدوحة. إذن هذه مباريات العرب بالنسبة لليوم وغدا، وكل التوفيق نتمناه لكافة منتخباتنا العربية المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي. سعاد تقول صباح الغلا والورد، صباح الخير يا الغالية وصباح الحب يا صوت الخليج، يسعد صباحك وأوقاتك، صباح الورد والسكر والفل والياسمين يا سعاد، وسعيدين دائما بمرورك الجميل. صبرين من تونس تقول أولادي كنان وجاد 9 سنوات و5 سنوات يقول لكم صباح الخير ونحبك برشا أنت وكل المتابعين، نهاركم سعيد. صبرين صباح الخير والنور والسرور يا صبرين، والله يخلي كنان وجاد ويحفظهم ويحميهم وتشوفيهم يا رب أحسن الناس إن شاء الله تعالى، وكل الشكر والامتنان على مشاركتك الجميلة يا صبرين. علي موسى يقول هنأ جميع المسلمين بالعام الهجري الجديد، كل عام والجميع بألف خير. بصراحة الجميع يشعر بسرعة الوقت والوقت لا يكفي، السبب أننا نفكر بكل الأشياء التي نريد أن ننجزها، لذلك يتشتت الوقت ولم ننجز كل ما نريد. يجب أن نخصص دائما وقت للعائلة والأصدقاء لأنها لحظات لا تعوض مهما كانت أهمية الأعمال. شكرا يا علي. وحول موضوع يعني قلة الوقت الذي نشعر به دائما مستمعينا في حياتنا في العصر الحالي، الكاتبة كريستينا بينيتو تقول في كتابها الوعي بالوقت، تحكم في وقتك لتعيش أكثر رخاء وإبداعا، هذا عنوان الكتاب. الكاتبة ترى في هذا الكتاب أنه الرغبة في شغل كل أوقات اليوم تعود إلى عدة أسباب، منها أننا نشعر أن تعبئة كل الوقت هو ما يضيف لنا القيمة، ونغفل أحيانا عن أهمية الفراغ في إلهامنا بأفكار جديدة. سبب آخر أيضا يجعل الوقت يضيع مستمعينا، ألا وهو شعورنا دائما بالالتزام بإرضاء الآخرين. هذا الأمر يدفعنا لشغل أوقاتنا دائما بطلباتهم، كأن تذهب إلى حفل مثلا أو تجمع، حتى عندما لا تشعر بالرغبة في فعل هذا الأمر بدلا من البقاء في المنزل لقراءة كتاب أو المشي. بالتالي تكتشف في النهاية بأنك يعني تمتثل لإرادة الآخرين خوفا من فقدانهم، حتى ولو كان على حساب وقتك وبيتك وراحتك.

وعودة أخيرة إليكم مستمعين الكرام في حلقة اليوم. تحدثنا فيها عن الوقت ونقول يعني في النهاية الفرص دائما في تصحيح موقعك عزيزي المستمع ما زالت ممكنة. من الطبيعي بين فترة وأخرى أن ننزلق في دوامة المهمات المزدحمة التي تلتهمنا رغما عنا، ولكن في اللحظة التي تكتشف فيها بأنك لا تنجز بالرغم من انشغالك وبأن قائمة أولوياتك تطول أكثر وأهدافك تزيد وتزيد، ربما يعني حينها من الأفضل أن تطفئ هاتفك قليلا وتنظر لوجوه من تحب وتحاول الانعزال قليلا عن الإنترنت بدون مواقع تواصل، بدون إشعارات، بدون بريد إلكتروني. اخرج من البيت، اذهب في نزهة، امشي في الرمل، استمتع مثلا برائحة الشجر والأرض والألوان، وأعطي نفسك فرصة جديدة لإعادة ترتيب أولوياتك. وصلنا وإياكم سريعا مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الرحلة الصباحية. استمتعت بالتواصل معكم على مدار ساعة كاملة، كنت معكم من الإعداد والتقديم وحديثتكم دينا أبو شنب، رفقني من التنفيذ الزميل شافي الهاجري، وسألقاكم إن شاء الله تعالى الأستاذ الفاضل عبد السلام جاد الله عند 9:30 في حلقة جديدة من برنامج تربيات، نتمنى لكم فيها متابعة ممتعة. دمتم بخير، شكرا لكم، نهاركم سعيد وإلى اللقاء.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

0: عقرب له أسرار.
1: سايف في البحر سفي
0: نغم على أوتار.
2: وقتك بعيد بعيد
0: معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
3: القلب باطل وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يوم ثلاثاء رائع وحلو إن شاء الله على الجميع، ونحن نستطيع أن نصنع يومنا أو أيامنا أو لحظاتنا. وفي البداية أقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، جعله الله عام خير وبركة على الجميع، وأعاده علينا وعليكم بالصحة والعافية والأمن والأمان إن شاء الله. في أبو في سعاد طلبت قلبي معاكم راح، عبد المحسن المهنا، مهابة طلبت أوقات بتحلو، محمد عمر يعني بصوت محمد عمر، هذه برضو بتنفع في فقرة أغنية بين صوتين. حمد طلب دار الهوى والإبراهيم حبيب وطلبها حفلة، يعني له التسجيل القديم ولا من جلساتنا، ففي بحث أخونا عبد الله السادة وجدنا تسجيل جلسة، يعني هذا اللي ممكن أن نجود به وإن شاء الله تعجبك يا حمد. منتصر شاكر طلب يا مسافر على الطايف، أبو بكر سالم، أبو هيثم أوعدك سعاد محمد. أم حمد طلبت أبو بكر سالم برضو، ممكن تغير يا أم حمد لأنه أبو بكر سالم مطلوب من منتصر شاكر من العراق. إلا إذا حبيت تسمعي ما طلبه منتصر شاكر يا مسافر على الطايف. محمد خالد طلب يا بطاقية الشبيكة حورية حسن. محمد طلب أمنتي بالله للوردك كاش. مازن طلب أسمر أسمر طيب ماله لصباح. جمال محمد تغيير دليدا يا محمد جمال، احنا في طربيات وطربيات الشرقي، الغناء الشرقي، الرواد في الغناء الشرقي القديم، فيعني ممكن لو سمحت يا جمال محمد انك تغير الطلب. خالد خليل طلب راجعين لحسين نعمة. فاطمة الوهيبي طلبت طلع البدر علينا لسعاد محمد. سعاد محمد موجودة اليوم في حلقة اليوم، فكان اقتراح من ابو محمد من اخونا عبدالله السادة انه حط طلع البدر علينا بصوت ام كلثوم، فوضعناها بصوت أم كلثوم، إن شاء الله تعجبك يا فاطمة الوهيبي. علي وجدات طلب نعم نعم خالد الشيخ. علي خاطر النجادي طلب عيني تبكي لمريم عابد. مريم عابد مطربة جزائرية، وعلي خاطر النجادي بيبحث وبيفتش على أصوات وعلى أسماء يلقي الضوء عليها، لأنه يعني مفروض تكون في طلبيات بس الناس ما بتعرفها أو ما عندها فكرة عنها. في أغاني أخرى، طيب غبت عني فما الخبر أغنية الاستهلال، على إيقاعات أغنية الاستهلال بنكتب بقية الأغاني المطلوبة. نسمع محمد رشيد الفنان القطري الكبير الراحل رحمة الله عليه في غبت عني فما الخبر.
1: غبت عني فما الخبر هكذا بيننا اشتهى.

0: لا ولا البعد.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا جمال محمد، غير إلى أسمهان. حلو حلو يا جمال محمد، شكرا على تفهمك يعني، وعلى يعني إنك على طول يعني التزمت. وين وصلنا احنا؟ فاطمة الوهيبي طلبت طلع البدر علينا، طبعا خليناها بصوت أم كلثوم لأنه سعاد محمد مطلوبة. علي وجدات طلب نعم نعم خالد الشيخ. علي خاطر النجادي طلب عيني تبكي مريم عابد. علي موسى طلب صباح، صباح موجودة في حلقة اليوم يا علي. علي حاول تغير لأنه صباح موجودة في حلقة اليوم. طلبها مازن. محمد بن أحمد الشوكري طلب في البعد يا ما كنت نوح. عباس البليدي. نبيل سلطان الأخزمي أهوجي يا أولاد ثلاث المرح، هذه أهوجي يا أولاد أعتقد لرمضان مش للعام الهجري الجديد، أهوجي يا أولاد لرمضان، فممكن تغير يا نبيل سلطان الأخزمي ولك الشكر الجزيل. ماجور يا قلب عبد الرزاق ضاحي طلبها محمد حسن، إن شاء الله يا محمد نذبي لك طلبك. في مين كمان؟ في أبو أحمد، أين الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله؟ موجود بس إحنا توقفنا فترة الصيف، توقفنا بسبب السفر للناس، ويعني حتى تنتهي فترة الصيفية إن شاء الله. بس بذكر الأخزمي إنه يغير ثلاث المرح ويغير أهوجي يا أولاد لأنه هذا لرمضان على ما أعتقد يعني. مع الأخ مازن بسمع معناها صباح مع الأخ مازن. مين اللي مين مين مين محمد بن أحمد الشوكري؟ لا مين؟ الأخزمي. خلاص الأخزمي بسمع مع مازن. شكرا يا الأخزمي، أنت يعني رائع زي مازن، كلكم رائعين والله. طيب نعود إلى طلباتكم. عبد المحسن مهنا وأغنية قلبي معاكم راح طلبتها سعاد.

زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أحمد أبو بسام، أستاذ أبو أحمد، أغنية جاني الأسمر بالأصل للفنان فوزي محسون، نسيت أن أنوه، الأغنية من كلمات ثريا قابل الله يرحمه. اللهم آمين. سمعني يا أبو محمد، فوزي محسون أغنية جاني الأسمر طلبها أحمد أبو بسام. خليني بس أكتب يا أبو بسام، يا أبا بسام، جاني الأسمر فوزي محسون. إن شاء الله الوقت يكفي لبث كل طلباتكم إن شاء الله. نسمع الآن أوقات بتحلو بصوت محمد عمر، طلبتها مهابة من السعودية.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا آسف يا أبا بسام لأني الشاشة يعني حركت. أنت طالب أبو بكر سالم، أبو بكر سالم موجود في حلقة اليوم، واللي طلب أبو بكر سالم منتصر شاكر من العراق، وأنا ذكرت اسمه في يمكن أنت ما تابعتش، فممكن تغير أبو بكر سالم لأنه موجود في حلقة اليوم، لأنه بعث بيقول لي يا سيدي حبيت أسمع أبو بكر سالم وليس فوزي، أرجع لرسالتي لو تكرمت أحمد بوباس. أنا رجعت لرسالتك وأنت طالب أبو بكر، أبو بكر موجود. وين وصلنا؟ وصلنا برضو في أبيات في علي خاطر النجادي، يقول في أبيات جميلة. يقول أبيات جميلة بس الشاشة مش شعر جميل عن رأس السنة الهجرية الجديدة للشاعر وليد الأعظمي. يقول هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها، هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة، من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عمى بواديها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها، هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها، هاجرت لله تبغي نصر دعوتنا وتسأل الله نجحا في مباديها، هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها، هذه المدينة قد لاحت طلائعها والبشر من أهلها يعلو نواصيها. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر الأعظمي. ونسمع دار الهوى، دار اللي طلبها حمد لإبراهيم حبيب، وطلب حفلة احنا وجدنا جلسة، إن شاء الله تعجبك يا حمد.

وصلنا للعاشر. لا دقيقتين. طيب مع كلمة في أغنية، مع كلمة في أغنية. اليوم أغنية لشفيق جلال، صح؟ شفيق جلال، بهانة. بهانة نسمع. ومرة احنا عطينا ما معنى بهانة في كلمة في أغنية. اليوم نفس الأغنية بس عطينا منها كلمة أخرى. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

زلعة. ما هي الزلعة؟ نسمعها كمان مرة. وبعد ما مليت الزلعة. واضح المعنى، واضح. ما معنى الزلعة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع طلب منتصر شاكر يا مسافر على الطايف لأبو بكر سالم.

0: أجد بلحم. شكرا جزيلا لأم حمد. تقول بسمع عادل، لأن كانت طلبت أبو بكر بس أغنية أخرى، عنب في غصون أعتقد. فشكرا يا أم حمد، شكرا جزيلا. وين وصلنا؟ كمان مرة كلمة في أغنية. ما هي الزلعة؟ بعد ما مليت الزلعة. سهلة سهلة، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع سعاد محمد في أغنية أوعدك اللي طلبها أبو هيثم من مسقط.
1: أوعدك

مازلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. الزلعة، ما هي الزلعة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع طلب أبو نسمع طلب محمد. أنا على فكرة سمعت اللي أرسله أبو بسام. وين راح أبو بسام؟ أين ذهب؟ أرسل شيء بصوت فؤاد سالم بدون موسيقى وسمعتها. طبعا شيء جميل. طبعا فؤاد سالم فنان كبير، يعني مش محتاج موسيقى، يعني مش محتاج عوامل مساعدة. لا، هو بصوته وأدائه وإحساسه. لا تعتب بعد واترك عتابك، أظن ملوك هل كانوا أحبابك، أذكر صدمتك وأحسب حسابك إلى آخره. وفيت ما في ما وفى وياك، علي من يا قلب تعتب علي من. الله، شكرا يا أبا بسام. وخلينا نسمع يا بطاقية الشبيكة، حورية حسن، طلبها محمد خالد.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في فاطمة لهيبي. وين راحت؟ هي كانت متابعة الظاهر لأنه ما سمعت أنا. أين أنت يا فاطمة؟ وجدتها. من اللي صرخ وجدتها؟ من الذي صرخ وجدتها؟ درسناها وإحنا في الإعدادي باين. في تقول هل قلت غير طلبي؟ ما سمعت لأنه سعاد محمد مطلوبة. أنا ذكرت ويمكن ما سمعتيني، واضح أنك ما سمعتي. كانت سعاد محمد مطلوبة قبل ما أنت تطلبي سعاد محمد، وطلبتي طلع البدر علينا. فمحمد عبد الله سادة مشكورا قال لي في طلع البدر علينا بصوت أم كلثوم. فقلت له طيب اقتراح حلو أنه نحط سماعها لفاطمة بصوت أم كلثوم بما أنه سعاد محمد مطلوبة. بس فحطيناها باسم بصوت أم كلثوم على أمل أنك سمعتي يعني. فبأنك ما سمعتيش أنت يعني إحنا فيها، لو حابة تتغيري بتغيري، لو ما حبيتيش بنسمعك بصوت أم كلثوم. ماذا تريدين يا فاطمة؟ يلا ماذا تريدين؟ طيب أرخميدس صح يا مازن؟ مازن مذاكر حلو. أرخميدس في قانون الطفو. باليونانية يوريكا. يوريكا وجدتها. أينشتاين محمد حسن؟ لا أرخميدس. أرخميدس هو اللي اكتشف قانون الطفو وإزاحة السوائل. طيب وين نسمع كمان مرة كلمة في أغنية؟ الزلعة، ما هي الزلعة؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. إذا كان جاهزة الآن أم كلثوم، يلا حتى هي بتكتب يعني، فاطمة بتكتب، الأحسن تكون غيرت ولا شيء بعدين. من كمان المحب لكم دائما تقول خلاص أم كلثوم نسمعها مع بعض، مشكورين أجمل اختيار. شكرا يا فاطمة لهيبي، ونسمع أم كلثوم طلع البدر علينا.

فاطمة الوهيبي بتقول عام هجري جديد عام 1448، أسأل الله أن يكون عام خير علينا وعلى جميع المسلمين، وكل عام والجميع بخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. شكرا يا فاطمة الوهيبي. ونسمع للمرة الأخيرة ولا نسمع؟ طيب نسمع للمرة الأخيرة كلمة في أغنية، ولا نسمع لورد كاش؟ طيب احنا نسمع كمان مرة كلمة في أغنية وبنسمع لورد كاش، نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. الزلعة، ما معنى الزلعة وما هي الزلعة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع طلب محمد أمنت بالله لورد كاش.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو راشد عبد الرحمن من البحرين يقول طلع البدر علينا مقطع من أغنية الثلاثية المقدسة لأم كلثوم، صح؟ الحان رياض الصنباطي، صح. شكرا شكرا يا أبو راشد. طيب ما الفرق؟ طيب للمرة الأخيرة كلمة في الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. طيب ما هي الزلعة؟ ما هي الزلعة؟ الزلعة في جواب من لو حد نسيت جوابه يذكرني، ممكن يعني في وسط الشاشات هذه ثلاثة مين اللي أجاب؟ وبعدين يوقع، لا تنسوا توقع يعني عند الاسم. هذه أم أحمد من العراق. أم أحمد، وقع يا أم أحمد، مع كل رسالة توقع، حتى ما يعني ضيع الوقت وأنا أبحث عن الاسم، بس عرفت الشعارك، عرفت شعارك خلاص. أم أحمد تقول الزلعة جرة من الفخار تستخدمها النساء في الأرياف لنقل الماء، صح. مين كمان؟ ممكن يكون إناء، هذا علي موسى، إناء هو، صح. إناء هي جرة من الفخار سموها الزلعة. طب ما هو ما الفرق بين الجرة والزير؟ ما اثنين من الفخار، من الفخار، ما الفرق بينه؟ ليش هذه جرة وهذا زير؟ طيب نشوف الأجوبة. سعاد من الكويت، إناء من الفخار كبير وله عروتان تحفظ فيهما السوائل والحبوب. السوائل والحبوب ممكن، إناء من الفخار كبير وله عروتان. شكرا يا سعاد. مين كمان؟ الزلعة هي القلة أو القلة، هذا جواب مين؟ جواب من؟ يا ريت لو أبو حمد. لا القلة بيشربوا منها صغيرة، بتكون محطوطة على الشبابيك، محطوطة على الشباك عشان يبردها الهواء، بتكون زي بحجم الإبريق، لكن الزلعة بتكون كبيرة، بس برضو هي وعاء فخاري يعني. يعني ما رحتش بعيد يا أبو حمد. مين كمان؟ مازن الزلعة هي جرة الفخار، صح. وأرخميدس هو اللي صرخ، صح، وجدتها صحيح. برضو مهابة، الزلعة باللهجة المصرية هي إناء أو جرة فخارية ذات بطن كبير وعروتين، تستخدم عادة في القرى والأرياف لحفظ السوائل كالحليب أو تخزين الأطعمة مثل الحبوب والمش. على فكرة أنا من محبي المش، وأنا كمان المحبة لكم دوما، وعاشق التربيات مهابة، والعالم والرياضي اليوناني القديم أرخميدس، صح. طب ما الفرق بين الجرة والزير؟ ما الفرق بين الجرة والزير؟ طيب نشوف الأجوبة. نشوف هذا الجواب. شفنا هذا وجواب مازن شفته. الزلعة جرة الفخار وأرخميدس، وجدتها الزلعة جرة، هذه ريم صح يا ريم. عادل بوبشيت هي جرة كبيرة، صح. مين كمان؟ حنان المقصود أشوف بفتح غلط أنا، لأني فاتح عن قبل أسبوعين. حنان الزلعة تطلق على الجرة أو إناء فخاري كبير يستخدم لحفظ السوائل كالماء أو الحبوب. إذا الوقت يسمح سلام العبد الله، أنا سجلت طلبك، سلام العبد الله نهاية حب، كتبت الطلب إن شاء الله يعني إنه نبث ما طلبتي اليوم في حلقة اليوم. هذا أبو راشد، شكرا يا أبو راشد. هذا محمد حسن، الزلعة هي إناء فخاري يوضع فيه الزيت أو الماء أو السوائل، إحنا نسميه في قطر الحب بكسر الحاء، الحب، صح. شكرا يا محمد حسن. فاطمة الوهيبي، كلمة زلعة في اللهجة المصرية يعني جرة أو إناء كبير من الفخار، ولهذا الإناء بطن عريض وله عروتان أو أذنان، ويستخدم عادة في حفظ السوائل مثل الماء أو الزيت أو تخزين الحبوب. ما الفرق بين الزير والجرة؟ هذا جواب مين؟ وين التوقيع؟ وين التوقيع؟ وين التوقيع؟ هذا بخليني أبحث عن من المرسل. من المرسل؟ هذا مازن، وانا صورته موجودة وانا مش ماخذ بالي. الزلعة جرة الفخار أرخميدس، والزير أيضا من الفخار لكنه أكبر من الجرة وثابت غير متحرك. لا، في اختلاف آخر، في اختلاف آخر. كلامك صح بس في اختلاف آخر يا مازن. سعاد من الكويت، أزير معناه وعاء مخروطي. لا مش هذا الفرق. جحلة البلعماني، وزير بلعماني حب. هذه فاطمة. وين راح؟ ما عادل ببشيت، الزير عادة ثابت والزلعة متحركة. لا خلينا نخلص موضوع الزلعة. الزير عادة له غطاء لكن الجرة لا. لا هو الزير ملوش اذنين والجرة لها اذنين، وين ما تلاقي اذنين على الوعاء الفخاري هذه جرة، لان بيشيلوها عشان حاطين فيها مرة حبوب، مرة فيها زيت، مرة فيها حليب، مرة فيها ماء، مرة فيها، فبيضطروا دائما ينقلوها ويشيلوها. الزير ثابت ما بتحرك، بس فإله إلها ذنين الجرة والزير لا. شكرا لكم، وننتقل الآن إلى، لو في حد ما جاوبتش ما شفتش جوابه ينبهني. ننتقل إلى الفقرة التالية.
1: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: مواويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: يؤذن
1: في طربيات
2: واحنا
1: اليوم توقفت مع أو اخترت موال لسميرة توفيق. سميرة توفيق فنانة لبنانية ولكنها استطاعت أن تتقن اللهجة البدوية ونجحت في ذلك ونجحت في يعني في تقديم الأغنية الأردنية بالشكل الصحيح بالشكل الجميل الصراحة. أضافت للأغنية والأغنية أضافت لها. وفي مواويل في بنت الشيخ فيلم اسمه بنت الشيخ بتغني في هذا الموال اللي اخترته لكم إن شاء الله يعجبكم.

وقرا عيون الحبايب ايش تقول كلام، وقرا عيون العدا وافهم مراميها، ارجع وطمن غريب

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وكل يوم في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ إن شاء الله تكونوا عرفتوها. ونسمع صباح في أغنية أسمر أسمر، طلبها مازن، ونضم إليه نبيل الأخزمي. إن شاء الله يكونوا متابعين.

0: حلمي وطي جماله يرضيه ويسعدني، مادام حبيبني وحيناسبني، مادام حبيبني وحيناسبنا، ماله ماله ماله.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب خالد خليل راجعين لحسين نعمة.

0: اشتهر اللحن مشتاقا لما كتبوا. عذب الغناء بروح الفن ينسكب. صوت الخليج إذا ما بث أغنية أعاد للسمع ما يهفو له الطرب. طربيات
1: مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم. صوت الخليج معكم أينما كنتم.
0: إذا سرى اللحن مشتاقا لما كتبوا. عذب الغناء بروح الفن ينسكب. صوت الخليج إذا ما بث أغنية أعاد للسمع ما يهفو له الطرب. طربيات

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عادل بوشيت بيقول: كنت طلبت طلال من مدة أنيري مقام البدر، وقلت هذا موال وبنخليه لفقرة مواويل، وأنا أنتظر إن شاء الله. يا عادل حاضر حبيبي، أنا أسف أن خليك تنتظر، يعني أنا والله أنا بجهز الفقرات يعني لأسبوع أسبوعين يعني، فهذا اللي خلاني يعني معلش إن شاء الله نبث لك الموال اللي طلبته بإذن الله تعالى. شكرا لك. نسمع احنا نسمع للمرة الأخيرة مقدمة الأغنية. نشوف اللي عرفوا الأغنية. في مازن بيقول: المقدمة لمحمد فوزي ماله الأمر ماله. لا لا طيب سعاد أعتقد أغنية مصرية لمطرب مصري. هذا الحل اللي عندك يا صح، مطرب أغنية مصرية لمطرب مصري صح. عادل بوفشيت ما جاوب. نشوف محمد حسن الأغنية يمكن والله أعلم. سعاد محمد، لا ما سعاد محمد أذيعت في حلقة اليوم يا محمد، ما أنت عارف نظام البرنامج يعني، سعاد أذيعت سعاد محمد فما ينفعش نحط مرتين. طيب مازن بيكتب يمكن جواب آخر. حنان تقول أسمهان أو سعاد محمد، يعني حاطة اسمين، لا أسمهان في حلقة اليوم وسعاد محمد في حلقة اليوم يا حنان. لا لا شوية تركيز، أنت دائما مركزة يا حنان بس اليوم مش عارف. طيب مازن يقول بين شطين ومية، قصده محمد قنديل. لا بين شطين ومية، لا مش بين شطين ومية، هي شو اليوم الثلاثاء مقدمة الأغنية. لا مش بين شطين ومية يا مازن. نشوف حنان مطرب الآذريم مطرب مصري من أيام أبيض وأسود. صح والله صح يا ريم ذكية. طيب محمد عبد الوهاب، لا مش محمد عبد الوهاب، محدش عارف. شوف هنا إذا في أجوبة. نبيل يقول هدى سلطان وشادي أيهما بالنسبة لنظرتك الفنية تراه أقوى من الآخر، وماذا وماذا تميز؟ أرجو أن لا تتهرب من الإجابة. لا مش أتهرب ليش، شادية خفيفة يعني، الأغاني الخفيفة الأغاني السريعة والخفيفة، الأغاني الثقيلة هدى سلطان. والدليل اسمع إن كنت ناسي أفكرك لهدى سلطان، وأغاني شادية خفيفة يعني شلبية عصفورة يعني شيء خفيف يعني. سيد الحبايب يا ضنايا أنت حبينا بعضنا، سوء على مهلك سوء، 5 في 6 30 يوم، يعني حاجات الخفيفة الرشيقة. لكن هدى سلطان صوت أقوى، صوت قوي، بيشيل الأغاني الكبيرة والخفيفة يعني، هذا رأيي الشخصي يعني. طيب مين ما حدش أجاب؟ طيب مازن عبد العزيز محمود، لا يا مازن مش لا ما فيهوش محمود، فيش هو محمود، فيش في محمود، في حمودة، إبراهيم حمودة. إبراهيم حمودة أغنية قالت لي وردة لإبراهيم حمودة. طيب نسمع مقدمة الأغنية جزء منها ثم نكمل.

اللي أجاب حمودة حنان، قالت إبراهيم حمودة، مين كمان؟ ماهر العطار، لا هذا جواب، جواب أم أحمد من العراق، وفاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية أعتقد محمد قنديلي، رايحين الغورية، لا هي إبراهيم حمودة. طيب وصلنا للحادية عشر موعد الهدية، الهدية اليوم محمد المسباح من جلسات صوت الخليج الحصرية، أغنية واقف.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أم أحمد من العراق تقول أغنية ومطربها قديم. طب ما احنا مع القديم يا أم أحمد، احنا مع الطربيات القديم احنا. طيب أم أحمد كانت حبت تسمع شادية آه يا سمران اللون، سمعك طلبك، بس حبيت أنوه أنه لجمال محمد حسن يفتكر أنه احنا ناسيين طلبه، هو طلب ليل الأنس لأسمهان، هي أغنية الختام يا جمال. جمال محمد لبناني يعيش في عمان، هي أغنية الختام أسمهان اللي طلبتها، أغنية ليل الأنس. بس نسمع الآن طلب أم أحمد من العراق.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. وعلي وجداد كان طلب خالد الشيخ. خالد يعني قلت خالد لأنه حرف الخاء مفخم، مش خالد، خالد مش خالد. طيب خالد الشيخ، نعم نعم، طلبها علي وجداد.

ترضيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بحب أشكر علي موسى لأنه انضم إلى مازن في أغنية صباح أو في الاستماع لصباح، وأشكر المستمع الكريم نبيل الأخزمي الذي نبيل الأخزمي اللي نبيل الأخزمي وعلي موسى. يلا شكرا جزيلا لكم جميعا. علي خاطر النجادي، طلب مريم عابد، عيني تبكي، فنانة جزائري.

محمد حسن، محمد حسن كان طلب ماجور يا قلب لعبد الرزاق ضاحي. إن شاء الله يكون محمد حسن متابع.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبها جمال محمد من عمان، ليالي الأنس في فيينا لأسمهان. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات الزميل عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: غضب له أسرار.
1: سايب في البحر شوف
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس

العربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

حبيبي لو ثواني قبل لا تنهي حياتي في ثواني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا أهلا فيكم يا أحلى مستمعين مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج، حياكم الله في آمر تدلل، حيكم في الساعة إبراهيم العزاوي من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، برنامج آمر تدلل ساعة على الهواء، حياكم.

حياكم في مساء الثلاثة الجميل مع آمر تدلل، ونبي نستمتع معاكم ونعيش معاكم أجمل أجواء مع اختياراتكم على أغانيكم على الواتساب 440-30,000، وتابعونا مباشرة عبر منصة إكس، وبإمكانكم أنكم تختارون كل ما تبون من أغاني وإهداءات أيضا في إكس. حياكم الله ونستمتع مع أصيل وجديدها باللون المصري وشكالي.

شاركونا على الواتساب 440-30000 زائد منصة إكس. يعني كلنا نحب نفسنا لكن أكيد نحب الغير، لكن في غيرنا ما يستاهل هذا الحب، فأكيد الأولى حب نفسك، راحتك النفسية، شاركنا.

إذن هذا سؤالنا، هل عزيز المستمع تحب نفسك وليش أنت تحب نفسك؟ كلنا أكيد طبيعة بشكل واحد يحب نفسه، بس أكيد حب النفس ما هي من فراغ، أكيد من بعد جرح، من بعد شفنا الطرف الآخر ما يستاهل. فنبي بعد أغاني تشاركونا فيها حب النفس وعزة النفس. حياكم الله في أمر تدلل على واتساب 440-30000 زائد منصة إكس. حياكم الله وتحياتنا محبنا من قطر جاسم الهايس، بيسمع علي عبد الستار يا ناس أحبه إن شاء الله، وأيضا مطلوبة مروان خوري قصر الشوق من مستمعنا علي موسى. لكن نسمع جديد كاظم الساهر إلا أجيبك من أغنيات السنجل الجديدة اللي طرحها، وأبدع في لقاء الأخير اللي استمتعنا فيه على التلفاز، ونستمتع معكم بهالأغنية الجميلة مع قيصر الأغنية كاظم واختيار رحاب عبر

عن حب النفس يقول لي سعود عبر منصة إكس: أعز النفس عن ذل الرجاء. فأكيد حب النفس مهم. وأيضا يقول لي جاسم الهايس براين: متواضع حب النفس هو التقدير الواعي والقبول الحقيقي للذات، مش الغرور والأنانية، فهو يعطيك دافع لتطوير نفسك ووضع حدود صحية للتعامل مع الآخرين. الله يعطيك العافية وحلوة مشاركتك. فعلا حب النفس مو بيعتبر أن الواحد يدخل في خانة الغرور، لا، شيء ثاني. حب النفس، حب النفس يصير ثقتك بنفسك الزايدة، وأن نفسك لها حق عليك أنك ترتاح وتستمتع بحياتك، لأن الإنسان بيعيش أكيد مرة واحدة. تحياتنا لك يا عيسى السريطي، وبيودينا مع يوسف العماني التبحري وادي اليم، يهديها الشباب المجلس والمعرس عبد العزيز النصر، والله يوفقكم إن شاء الله، وألف مبروك على الزواج، والله يبارك للمعرسكم إن شاء الله، وحياكم الله في آمر تدلل. أيضا إعزازي مطلوب في أغنية علموه من أخونا وليد من قطر إن شاء الله. وأيضا يقول لنا مستمعنا حول موضوع حب النفس: من السهل أن تجد من يضحي، لكن بالمقابل من الصعب أن تجد من يستحق أن تضحي من أجله. كلام جميل ويعطيك العافية. وسعاد من الكويت تحيات، تبي تسمع الفنان عايض في لماح، وبنقرأ كثير من الرسالة ما شاء الله ياتي في البرنامج، لكن نسمع اختيار فرحان من اليمن من جلسات صوت الخليج، بنلتقي والفنانة أحلام من أغاني علي عبد الكريم، نسمع.

احلى لقاء معاكم على دائمة الاصوات صوت الخليج آمر تدلل. واجمل ما قيل عن حب النفس يقول يوسف من الكويت، اغنية قصة وقتك لخالد عبد الرحمن تعبر عن هالحالة، الله يعطيك العافية. وسعاد كذلك تقول من الكويت، طبعا سعاد تقول تشوف نفسها ان تكون حياتها جميلة وسعيدة، لان ما حد راح يسعدني الا نفسي. وبالنسبة للاغنية المناسبة لهالموضوع حب النفس أنغام بين البنين، وبعد بحب نفسي اللي طلعناها في البداية كانت نموذج من أغاني أنغام حول موضوع حب النفس، الله يعطيك العافية يا سعاد. ويقول لي أيضا مستمعنا أبو مطر يهدي عيسى الصليطي وجاسم عبيدان الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر ليل السهارة. والفنان لو تكرر معانا ترى بنلبي الطلبات إن شاء الله في ساعة أغانيكم بتكون من 6 لـ 7، فالأغاني اللي بتكون مكررة للفنان عندنا علي عبد الستار مطلوب، أحلام، نوال، أكثر من أغنية، فما راح نرد حد، بنلبي الأغاني في الساعة الثانية بعد البرنامج. تحياتي لك مستمعنا أبو مطر يقول أغنية حب النفس هي لناصر الصالح، بالنسبة له أغنية غردي الفنان الجميل ناصر صالح، الله يعطيكم العافية. الحين قلنا أي أغنية إبراهيم؟ ايوه الحين نلبي ما شاء الله، يعني نشكركم على المشاركات هذه الفعاله حول موضوعنا اليوم عن حب النفس. قلنا مروان خوري قصر الشوق، طلب من علي موسى ان شاء الله. لكن الحين خلينا نلبي مستمعنا اللي اختار، بس لازم اشوف والله كثر الرسائل. المهم نلبي اغنيه علي عبد الستار المعنى يقول

حياكم الله في آمر تدلل، تحياتنا لكم من قطر. مستمعنا يبي يسمع للفنانة أحلام أحبك موت ويهديها لأبو مطر، الله يعطيك العافية، يوصل الإهداء وإن شاء الله باللي بغنية أحلام في ساعة أغانيكم، لأن بثينا الفنانة أحلام في البرنامج فما نبي نرد أحد إن شاء الله. وتحياتنا لكم أيضا يبو يسمعون للفنانة أحلام وش ذكرك إن شاء الله ولا يهمكم، وإهداء لكل مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج، الله يعطيك العافية أو يعطيك العافية اللي طلب تغنية أحلام وش ذكرك. ومرحبا بالجميع، الحين نسمعكم من أغاني الفنانة نوال القديمة بعنوان على الراس والعين، طلب من مستمعنا طلال العميري من مسقط، وهذه الأغنية تضمنت في شريطها الخامس سنة 89، وكان وقتها لون جديد على الفنانة نوال من ألحان دكتور عبدالله رميثان، وكتب كلماتها مبارك الحديبي. نسمع اختيارك طلال العميري من مسقط، ونسمع القديم على الفنانة نوال.

حياكم الله في آمر تدلل واختياركم الأجمل. علي وجدادي بيودينا مع منصور المهندي عذابي وعذابي إن شاء الله ولا يهمك. وفي سؤال والله إن شاء الله الإخوان هني في الإذاعة المسؤولين راح يتواصلون معاكم بخصوص هالموضوع مستمعنا من الكويت. الله يعطيكم العافية. حين نسمع هالاختيار الجميل مع خالد عبر منصة إكس مع الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر مهما حصل. آسف اختيار بو مطر ليل السهارة مهما حصل من اللي بيها في الساعة الثانية الأغانيكم اختيار بو مطر.

من الأغنيات الجميلة المميزة في مسيرة صوت الجريح بك عبد القادر وليل السهر. يعطيك العافية أبو مطر على الاختيار. مي من الكويت، والله عذروب خلي العوض دوخي. عوض دوخي يعني في الطرب الأصيل، نحطه بعد فقط في برنامج الأستاذ عبسام جد الله طربيات، لكن بنلبي لك الأغنية بأصوات شابة غنوها من جلسات صوت الخليج. عذروب خلي حسنا الفتان، تحياتنا للجميع ولأهل الكويت جميعا. يقول لي مستمعنا عيسى بالنسبة لموضوع حب النفس، عيسى الصليطي يقول إنك تحب الآخرين، وأفضل الحب هو الصدق والإحساس بالآخرين. الله يعطيكم العافية على المشاركة الجميلة. الحين دور لاختيار علي وجداد، بيودينا مع الفنان منصور المهندي في الجلسة الرائعة وعذابي.

شبه السامري والله من الإبداعات الجميلة. وفعلا الكرة في ملعب منصور المهندي في هالألوان الغنائية. تحياتنا لك علي وجداد بهالاختيار الرائع. علي موسى لا تحط إن شاء الله لبي طلبك للفنان مروان خوري قصر الشوق، لكن حين لبي اختيار مستمعتنا مي من الكويت انسمج هاي دروب خلي من جلسات صوت الخليج، والإهداء يوصل حق أخوك بومبارك مع نواف الجبرتي وطالب المنري، سجلوها مع جلسات صوت خليج حي مباشر هالأغنية الجميلة. نستمتع معاكم على الدروب خلي حسنا الفتان.

الله في آمر تدلل مستمتعين بكافة أغانيكم. يعني سؤال من مستمعنا في قطر يقول كم التردد على 100.8 93.499 FM؟ مرة ثانية التردد، تردد إذاعة صوت الخليج على 100.8 FM 93.4 FM 99 FM. الحين لبي اختيار علي موسى بيودينا مع فن جميل، فنان وملحن مبدع مروان خوري في اغنيته قصر الشوق. ومروان خوري عنده الحان جديده يقدمها للفنانه اليسا، للفنانه نوال، فبانتظار اعمال الجديده سواء بصوته او الحانه للاخرين. علي موسى اسمع اختيارك، مروان خوري في قصر الشوق.

حياكم الله في آمر تدلل. تحيات لك حمد محمد يبي يودينا مع فيصل علوي أسيل الخدود أو يا ورد يا كادي، ولنا الاختيار إن شاء الله نشوف لك الأنسب. وحياك الله يا حمد محمد. حين لبي اختيار سعاد مع الفنان عايض لماح. سعاد من الكويت تهدي الأغنية لكافة الصديقات.

ولما اختيار سعاد يعطيك العافية، علي موسى حول موضوع حب النفس يقول حب النفس واجب، لأن من هالنقطة يبدأ الإنسان بصنع الشخصية. ونصيحة: ابتعد عن البيئة المسمومة التي تؤذي فيها النفس أو تؤذي نفسك فيها، وابتعد عن مقارنتها بالآخرين. الله يعطيك العافية علي موسى، أتمنى استمتعت باختيارك للفنان مروان خوري أصر الشو. الحين لبي اختيار هي بتودينا مع الفنانة شيرين في أجمل أغنياتها القديمة سبني.

لازم نسمعها التكنو والمكس في الكلمات، صارت الحين شيء رائج في الأغاني الجديدة، والله يوفق جميع الفنانين في ساحة الفن والكل يستمتع بهالأغاني. أكيد المكس بيكون والهدف المقصود هو إذن المستمع يستمتع بكل هالأغاني جماهير الفنان أو الفنانة. حياكم الله، اليوم استمتعنا كثير بطلباتكم ولا تحاتون، كل الطلبات اللي طلب حق أحلام أكثر من أغنية وعلي عبد الستار أو غيره من الفنانين الكبار أو الفنانين الشباب، راح نبث لكم بقية الأغاني في ساعة أغانيكم. لا تغيرون الموجة، استمتعوا بصوت الخليج، أغانيكم من 6 لـ 7 برفقة زميلي المنفذ عمر العيسى، واستمتعوا بأغانيكم المتبقية وباللبي بقية الطلبات اللي ما سمعتوها في آمر تدلل. أغنية الختام تكون مع حمد محمد، فيصل علوي، أسيل الخدود، صح؟ يا وردي يا كادي، اخترنا لك يا حمد محمد يا وردي يا كادي. على هالأغنية نقول لكم مع السلامة. إبراهيم العزام من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، نلقاكم باكر نفس الموعد من 5 لـ 6. الله يحفظكم، واستمتعوا بآمر تدلل ساعة أغانيكم.

ما كنا أدري لو يقولوا عننا مهما يقولوا يقولوا عننا مهما يقولوا انتهينا عاد اللاعبين كل كلمة حب نحييها معانا وكلمة العذاب نرميها ورانا ما يهزك ريح يا مركب هوانا طول ما نحن على بحرك مشي ما عليك رسينا يا شواط الشوق رسينا والأمان فوق لناجي الليل والنجمة ونور فجر والنسمة ومن كل على كل رسينا ومن بسمة رضا نلنا الأماني وهمسة حب تروي الأماني وهمسة حب تروي الأماني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب وجميل لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يوم ثلاثاء رائع وحلو إن شاء الله على الجميع، ونحن نستطيع أن نصنع يومنا أو أيامنا أو لحظاتنا. وفي البداية أقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، جعله الله عام خير وبركة على الجميع، وأعاده علينا وعليكم بالصحة والعافية والأمن والأمان إن شاء الله. في أبو في سعاد طلبت قلبي معاكم راح، عبد المحسن المهنا، مهابة طلبت أوقات بتحلو، محمد عمر يعني بصوت محمد عمر، هذه برضو بتنفع في فقرة أغنية بين صوتين. حمد طلب دار الهوى والإبراهيم حبيب وطلبها حفلة، يعني له التسجيل القديم ولا من جلساتنا، ففي بحث أخونا عبدالله السادة وجدنا تسجيل جلسة، يعني هذا اللي ممكن أن نجود به وإن شاء الله تعجبك يا حمد. منتصر شاكر طلب يا مسافر على الطايف، أبو بكر سالم، أبو هيثم أوعدك سعاد محمد. أم حمد طلبت أبو بكر سالم برضو، ممكن تغير يا أم حمد لأنه أبو بكر سالم مطلوب من منتصر شاكر من العراق. إلا إذا حبيت تسمعي ما طلبه منتصر شاكر يا مسافر على الطايف. محمد خالد طلب يا بطاقية الشبيكة حورية حسن. محمد طلب أمنتي بالله للوردك كاش. مازن طلب أسمر أسمر طيب ماله لصباح. جمال محمد تغيير دليدا يا محمد جمال، احنا في طربيات وطربيات الشرقي، الغناء الشرقي، الرواد في الغناء الشرقي القديم، فيعني ممكن لو سمحت يا جمال محمد انك تغير الطلب. خالد خليل طلب راجعين لحسين نعمة. فاطمة الوهيبي طلبت طلع البدر علينا لسعاد محمد. سعاد محمد موجود اليوم في حلقة اليوم، فكان اقتراح من أبو محمد من أخونا عبدالله السادة إنه نحط طلع البدر علينا بصوت أم كلثوم، فوضعناها بصوت أم كلثوم. إن شاء الله تعجبك يا فاطمة الوهيبي. علي وجدات طلب نعم نعم خالد الشيخ. علي خاطر النجادي طلب عيني تبكي لمريم عابد. مريم عابد مطربة جزائرية، وعالي خاطر النجادي بيبحث ويفتش على أصوات وعلى أسماء يلقي الضوء عليها، لأنه يعني مفروض تكون في طربيات بس الناس ما بتعرفها أو ما عندها فكرة عنها. في أغاني أخرى، طيب غبت عني فما الخبر أغنية الاستهلال، على إيقاعات أغنية الاستهلال بنكتب بقية الأغاني المطلوبة. نسمع محمد رشيد الفنان القطري الكبير الراحل رحمة الله عليه في غبت عني فما الخبر.
1: غبت عني فما الخبر، ما كذا بيننا اشتهر.

0: الخبر ما كذا بيننا اشتهر أنا مالي على الجفا لا ولا
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا جمال محمد. غير إلى أسمهان. حلو حلو يا جمال محمد, شكرا على تفهمك يعني, وعلى يعني إنك على طول يعني التزمت. وين وصلنا إحنا؟ فاطمة الوهيبي طلبت طلع البدر علينا, طبعا خليناها بصوت أم كلثوم لأنه سعاد محمد مطلوبة. علي وجدات طلب نعم نعم خالد الشيخ. علي خاطر النجادي طلب عيني تبكي مريم عابد. علي موسى طلب صباح. صباح موجودة في حلقة اليوم يا علي. علي حاول تغير لأنه صباح موجودة في حلقة اليوم. طلبها مازن. محمد بن أحمد الشوكري طلب في البعد يا ما كنت نوح. عباس البليدي. النبيل سلطان الأخزمي أهوجي يا أولاد ثلاث المرح. هذه أهوجي يا أولاد أعتقد لرمضان مش للعام الهجري الجديد. أهوجي يا أولاد لرمضان, فممكن تغير يا نبيل سلطان الأخزمي ولك الشكر الجزيل. ماجور يا قلب عبد الرزاق ضاحي طلبها محمد حسن. إن شاء الله يا محمد نلبي لك طلبك. في مين كمان؟ في أبو أحمد. أين الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله؟ موجود بس إحنا توقفنا فترة الصيف, توقفنا بسبب السفر للناس, ويعني حتى تنتهي فترة الصيفية إن شاء الله. بس بذكر الأخزمي إنه يغير ثلاث المرح ويغير أهوجي يا أولاد لأنه هذا لرمضان على ما أعتقد يعني. مع الأخ مازن بسمع معناها صباح مع الأخ مازن. مين اللي مين مين مين محمد بن أحمد الشوكري؟ لا مين؟ الأخزمي. خلاص الأخزمي بسمع مع مازن. شكرا يا الأخزمي, أنت يعني رائع زي مازن, كلكم رائعين والله. طيب نعود إلى طلباتكم. عبد المحسن مهنا وأغنية قلبي معاكم راح طلبتها سعاد.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أحمد أبو بسام، أستاذ أبو أحمد، أغنية جاني الأسمر بالأصل للفنان فوزي محسون، نسيت أن أنوه، الأغنية من كلمات ثريا قابل الله يرحمها. اللهم آمين. سامعني يا أبو محمد؟ فوزي محسون، أغنية جاني الأسمر طلبها أحمد أبو بسام. خليني بس أكتب يا أبو بسام، يا أبا بسام، جاني الأسمر فوزي محسون. إن شاء الله الوقت يكفي لبث كل طلباتكم إن شاء الله. نسمع الآن أوقات بتحلو بصوت محمد عمر، طلبتها مهابة من السعودية.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا آسف يا أبا بسام لأني الشاشة يعني حركت. أنت طالب أبو بكر سالم، أبو بكر سالم موجود في حلقة اليوم، واللي طلب أبو بكر سالم منتصر شاكر من العراق، وأنا ذكرت اسمه في يمكن أنت ما تابعتش، فممكن تغير أبو بكر سالم لأنه موجود في حلقة اليوم، لأنه بعث بيقول لي يا سيدي حبيت أسمع أبو بكر سالم وليس فوزي، أرجع لرسالتي لو تكرمت أحمد بوباس. أنا رجعت لرسالتك وأنت طالب أبو بكر وأبو بكر موجود. وين وصلنا؟ وصلنا برضو في أبيات في علي خاطر النجادي، يقول في أبيات جميلة. يقول أبيات جميلة بس الشاشة مش شعر جميل على رأس السنة الهجرية الجديدة للشاعر وليد الأعظمي، يقول هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها، هجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عمى بواديها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها، هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها، هاجرت لله تبغي نصر دعوتنا وتسأل الله نجحا في مباديها، هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها، هذه المدينة قد لاحت طلائعها والبشر من أهلها يعلو نواصيها. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر الأعظمي. و نسمع دار الهوى، دار اللي طلبها حمد لإبراهيم حبيب، وطلب حفلة احنا وجدنا جلسة، ان شاء الله تعجبك يا حمد.

وصلنا للعاشر، لا دقيقتين. طيب مع كلمة في أغنية، مع كلمة في أغنية. اليوم أغنية لشفيق جلال، صح؟ شفيق جلال، بهانة. بهانة نسمع، ومرة احنا عطينا ما معنى بهانة في كلمة في أغنية. اليوم نفس الأغنية بس حطينا منها كلمة أخرى. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

زلعة. ما هي الزلعة؟ نسمعها كمان مرة. وبعد ما مليت الزلعة. واضح المعنى، واضح ما معنى الزلعة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع طلب منتصر شاكر يا مسافر على الطايف لأبو بكر سالم.

شكرا جزيلا لأم حمد. تقول بسمع عادل، لأن كانت طلبت أبو بكر بس أغنية أخرى، عنب في غصون أعتقد. فشكرا يا أم حمد، شكرا جزيلا. وين وصلنا؟ كمان مرة كلمة في أغنية. ما هي الزلعة؟ بعد ما مليت الزلعة. سهلة سهلة، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع سعاد محمد في أغنية أوعدك اللي طلبها أبو هيثم من مسقط.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. الزلعة، ما هي الزلعة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع طلب أبو نسمع طلب محمد. أنا على فكرة سمعت اللي أرسله أبو بسام. وراح أبو بسام؟ أين ذهب؟ أرسل شيء بصوت فؤاد سالم بدون موسيقى وسمعتها. طبعا شيء جميل. طبعا فؤاد سالم فنان كبير، يعني مش محتاج موسيقى، يعني مش محتاج عوامل مساعدة. لا، هو بصوته وأدائه وإحساسه. لا تعتب بعد واترك عتابك، أظن ملوك هل كانوا أحبابك، أذكر صدمتك وأحسب حسابك إلى آخره. وفيت ما في ما وفى وياك، علي من يا قلب تعتب علي من. الله، شكرا يا أبا بسام. وخلينا نسمع يا بطاقية الشبيكة، حورية حسن، طلبها محمد خالد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في فاطمة لهيبي. وين راحت؟ هي كانت متابعة الظاهر لأنه ما سمعت أنا. أين أنت يا فاطمة؟ وجدتها. من اللي صرخ وجدتها؟ من الذي صرخ وجدتها؟ درسناها وإحنا في الإعدادي باين. في تقول هل قلت غير طلبي؟ ما سمعت لأنه سعاد محمد مطلوبة. أنا ذكرت ويمكن ما سمعتيني، واضح إنك ما سمعتي. كانت سعاد محمد مطلوبة قبل ما أنت تطلبي سعاد محمد، وطلبتي طلع البدر علينا. فمحمد عبد الله سادة مشكورا قال لي في طلع البدر علينا بصوت أم كلثوم، فقل له طيب اقتراح حلو أنه نحط سمعها لفاطمة بصوت أم كلثوم بما أنه سعاد محمد مطلوبة. فبس فحطيناها باسم بصوت أم كلثوم على أمل أنك سمعتي يعني. فبأنك ما سمعتيش أنت يعني إحنا فيها، لو حابة تتغيري بتغيري، لو ما حبيتيش نسمعك بصوت أم كلثوم. ماذا تريدين يا فاطمة؟ يلا ماذا تريدين؟ طيب أرخميدس صح يا مازن؟ مازن مذاكر حلو. أرخميدس في قانون الطفو. باليونانية يوريكا. يوريكا وجدتها. أينشتاين محمد حسن؟ لا أرخميدس. أرخميدس هو اللي اكتشف قانون الطفو وإزاحة السوائل. طيب وين نسمع كمان مرة كلمة في أغنية؟ الزلعة، ما هي الزلعة؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. إذا كان جاهزة الآن أم كلثوم، يلا حتى هي بتكتب يعني، فاطمة بتكتب لحسن تكون غيرت ولا شيء بعدين. مين كمان؟ المحب لكم دائما. تقول خلاص أم كلثوم نسمعها مع بعض، مشكورين أجمل اختيار. شكرا يا فاطمة الوهيبي، نسمع أم كلثوم طلع البدر علينا.

فاطمة الوهيبي بتقول: عام هجري جديد، عام 1448، أسأل الله أن يكون عام خير علينا وعلى جميع المسلمين، وكل عام والجميع بخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. شكرا يا فاطمة الوهيبي. نسمع للمرة الأخيرة ولا نسمع؟ طيب نسمع للمرة الأخيرة كلمة في أغنية، ولا نسمع لورد كاش؟ طيب احنا نسمع كمان مرة كلمة في أغنية وبنسمع لورد كاش. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. الزلعة، ما معنى الزلعة وما هي الزلعة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع طلب محمد: آمنت بالله، لورد كاش.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو راشد عبد الرحمن من البحرين يقول: طلع البدر علينا مقطع من أغنية الثلاثية المقدسة لأم كلثوم، صح؟ ألحان رياض السنباطي، صح؟ شكرا شكرا يا أبو راشد. طيب ما الفرق؟ طيب للمرة الأخيرة كلمة في الأغنية بنستعرض أجوبتكم. طيب ما هي الزلعة؟ ما هي الزلعة؟ الزلعة في جواب من لو حد نسيت جوابه يذكرني، ممكن يعني في وسط الشاشات هذه ثلاثة شاشات. مين اللي أجاب؟ وبعدين يوقع، لا تنسوا توقعوا يعني عند الاسم. هذه أم أحمد من العراق، أم أحمد، وقع يا أم أحمد مع كل رسالة توقع، حتى ما يعني ضيع الوقت وأنا أبحث عن الاسم، بس عرفت الشعارك، عرفت شعارك خلاص. أم أحمد تقول: الزلعة جرة من الفخار تستخدمها النساء في الأرياف لنقل الماء، صح. مين كمان؟ ممكن يكون إناء، هذا علي موسى، إناء هو، صح، إناء، هي جرة من الفخار سموها الزلعة. طب ما هو ما الفرق بين الجرة والزير؟ ما اثنين في من الفخار، من الفخار، ما الفرق بينهم؟ ليش هذه جرة وهذا زير؟ طيب نشوف الأجوبة. سعاد من الكويت: إناء من الفخار كبير وله عروتان تحفظ فيهما السوائل والحبوب. السوائل والحبوب، ممكن إناء من الفخار كبير وله عروتان. شكرا يا سعاد. مين كمان؟ الزلعة هي القلة أو القلة، هذا جواب مين؟ جواب من؟ يا ريت لو أبو حمد. لا القلة بيشربوا منها صغيرة، بتكون محطوطة على الشبابيك، محطوطة على الشباك عشان يبردها الهواء، بتكون زي بحجم الإبريق، لكن الزلعة بتكون كبيرة، بس برضو هي وعاء فخاري يعني، يعني ما رحتش بعيد يا أبو حمد. مين كمان؟ مازن، الزلعة هي جرة الفخار، صح، وأرخميدس هو اللي صرخ، صح، وجدتها صحيح. برضو مهابة: الزلعة باللهجة المصرية هي إناء أو جرة فخارية ذات بطن كبير وعروتين، تستخدم عادة في القرى والأرياف لحفظ السوائل كالحليب أو تخزين الأطعمة مثل الحبوب والمش. على فكرة أنا من محبي المش، وأنا كمان المحبة لكم دوما، وعاشق التربيات مهابة، والعالم والرياضي اليوناني القديم أرخميدس، صح. طب ما الفرق بين الجرة والزير؟ ما الفرق بين الجرة والزير؟ طيب شوف الأجوبة. نشوف هذا الجواب. شفنا هذا. وجواب مازن شفته. الزلعة جرة الفخار وأرخميدس، وجدتها الزلة جرة، هذه ريم، صح يا ريم. عادل بوبشيت: هي جرة كبيرة، صح. مين كمان؟ حنان: المقصود أشوف، بفتح غلط أنا، لأني فاتح عن قبل أسبوعين. حنان: الزلعة تطلق على الجرة أو إناء فخاري كبير يستخدم لحفظ السوائل كالماء أو الحبوب. إذا الوقت يسمح، سلام العبد الله، أنا سجلت طلبك، سلام العبد الله نهاية حب، كتبت الطلب، إن شاء الله إنه يعني إنه نبث ما طلبتي اليوم في حلقة اليوم. هذا أبو راشد، شكرا يا أبو راشد. هذا محمد حسن: الزلعة هي إناء فخاري يوضع فيه الزيت أو الماء أو السوائل، إحنا نسميه في قطر الحب بكسر الحاء، الحب، صح. شكرا يا محمد حسن. فاطمة الوهيبي: كلمة زلعة في اللهجة المصرية يعني جرة أو إناء كبير من الفخار، ولهذا الإناء بطن عريض وله عروتان أو أذنان، ويستخدم عادة في حفظ السوائل مثل الماء أو الزيت أو تخزين الحبوب. ما الفرق بين الزير والجرة؟ ما الفرق بين الزير والجرة؟ هذا جواب مين؟ وين التوقيع؟ وين التوقيع؟ وين التوقيع؟ هذا بخليني أبحث عن من المرسل. من المرسل؟ هذا مازن، وانا شو صورته موجودة وانا مش ماخذ بالي. الزلعة جرة الفخار أرخميدس، والزير أيضا من الفخار لكنه أكبر من الجرة، وثابت غير متحرك. لا، في اختلاف آخر، في اختلاف آخر. كلامك صح بس في اختلاف آخر يا مازن. سعاد من الكويت، أزير معناه وعاء مخروطي. لا، مش هذا الفرق. جحلة البلعماني، وزير بلعماني حب. هذه فاطمة. وين راح؟ ما عادل ببشيت، الزير عادة ثابت والزلعة متحركة. لا، خلينا نخلص موضوع الزلعة. الزير عادة له غطاء لكن الجرة لا. لا، هو الزير ملوش اذنين والجرة لها اذنين. وين ما تلاقي اذنين على الوعاء الفخاري هذه جرة، لان بيشيلوها عشان حاطين فيها مرة حبوب، مرة فيها زيت، مرة فيها حليب، مرة فيها ماء، مرة فيها، فبيضطروا دائما ينقلوها ويشيلوها. الزير ثابت ما بتحرك، بس فإله إلها ذنين الجرة والزير لا. شكرا لكم، وننتقل الآن إلى، لو في حد ما جاوبتش ما شفتش جوابه ينبهني. ننتقل إلى الفقرة التالية.
1: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
2: سكر الصب من لماك فغنى ودعاه

0: المواويل.
1: هيهات يا ابو الذنوب.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: مواويل.
1: له خال على صفحات خد
0: في طربيات.
2: واحنا نفسي
0: اليوم توقفت مع أخت موال لسميرة توفيق. سميرة توفيق فنانة لبنانية ولكنها استطاعت أن تتقن اللهجة البدوية ونجحت في ذلك، ونجحت في يعني في تقديم الأغنية الأردنية بالشكل الصحيح بالشكل الجميل الصراحة. أضافت للأغنية والأغنية أضافت لها. وفي مواويل، في بنت الشيخ، فيلم اسمه بنت الشيخ بتغني فيه هذا الموال اللي اخترته لكم، إن شاء الله يعجبكم.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وكل يوم في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ إن شاء الله تكونوا عرفتوها. ونسمع صباح في أغنية أسمر أسمر، طلبها مازن، ونضم إليه نبيل الأخزمي، إن شاء الله يكونوا متابعين.

0: حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدأ بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب خالد خليل راجعين لحسين نعمة.

0: إذا سر اللحن مشتاقا لما كتبوا عذب الغناء بروح الفن ينسكب صوت الخليج إذا ما بث أغنية أعاد للسمع ما يهفو له الطرب طربيات
1: مستمعينا الكرام يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم صوت الخليج معكم أينما كنتم.
0: إذا سر اللحن مشتاقا لما كتبوا عذب الغناء بروح الفن ينسكب صوت الخليج إذا ما بث أغنية أعاد للسمع ما يهفو له الطرب طربيات

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عادل بوشيت بيقول: كنت طلبت طلال من مدة أنيري مقام البدر، وقلت هذا موال وبنخليه لفقرة مواويل، وأنا أنتظر إن شاء الله يا عادل. حاضر حبيبي، أنا آسف أن خليك تنتظر، يعني أنا والله أنا بجهز الفقرات يعني لأسبوع أسبوعين يعني، فهذا اللي خلاني يعني معلش إن شاء الله نبث لك الموال اللي طلبته بإذن الله تعالى. شكرا لك. احنا نسمع للمرة الأخيرة مقدمة الأغنية. نشوف اللي عرفوا الأغنية. مازن بيقول: المقدم لمحمد فوزي ماله الأمر ماله. لا لا طيب سعاد: أعتقد أغنية مصرية لمطرب مصري. هذا الحل اللي عندك يا صح، مطرب أغنية مصرية لمطرب مصري صح. عادل بوفشيت ما جاوب. نشوف محمد حسن، يمكن الأغنية، يمكن والله أعلم. سعاد محمد، لا ما سعاد محمد أذيعت في حلقة اليوم يا محمد، ما أنت عارف نظام البرنامج، يعني سعاد أذيعت سعاد محمد، فما ينفعش نحط مرتين. طيب مازن بيكتب يمكن جواب آخر. حنان تقول أسمهان أو سعاد محمد، يعني حاطة اسمين، لا أسمهان في حلقة اليوم وسعاد محمد في حلقة اليوم يا حنان. لا لا شوية تركيز، أنت دائما مركزة يا حنان بس اليوم مش عارف. طيب مازن يقول بين شطين ومية، قصده محمد قنديل. لا بين شطين ومية، لا مش بين شطين ومية، هي ايش اليوم الثلاثاء مقدمة الأغنية. لا مش بين شطين ومية يا مازن. نشوف حنان مطرب، لا هذه ريم، مطرب مصري من أيام أبيض وأسود. صح والله صح يا ريم ذكية. طيب محمد عبد الوهاب، لا مش محمد عبد الوهاب، محدش عارف. شوف هنا إذا في أجوبة. نبيل يقول: هدى سلطان وشادي أيهما بالنسبة لنظرتك الفنية تراه أقوى من الآخر، وماذا تميز؟ أرجو أن لا تتهرب من الإجابة. لا مش أتهرب ليش، شادية خفيفة يعني، الأغاني الخفيفة، الأغاني السريعة والخفيفة، الأغاني الثقيلة هدى سلطان. والدليل اسمع إن كنت ناسي أفكرك لهدى سلطان، وأغاني شادية خفيفة يعني، شلبية عصفورة يعني، شيء خفيف يعني. سيد الحبايب يا ضنايا أنت، يا ضنايا أنت، حبينا بعضنا، سوء على مهلك سوء، 5 في 6 30 يوم، يعني حاجات الخفيفة الرشيقة. لكن هدى سلطان صوت أقوى، صوت قوي، بيشيل الأغاني الكبيرة والخفيفة يعني، هذا رأيي الشخصي يعني. طيب مين، ما حدش أجاب. طيب مازن عبد العزيز محمود، لا يا مازن مش لا ما فيهوش محمود، مش هو محمود، فيش في محمود، في حمودة، إبراهيم حمودة. إبراهيم حمودة، أغنية قالت لي وردة لإبراهيم حمودة. طيب نسمع مقدمة الأغنية جزء منها ثم نكمل.

جاب حمودة حنان، قالت إبراهيم حمودة. مين كمان؟ ماهر العطار، لا هذا جواب أم أحمد من العراق. وفاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية أعتقد محمد قنديلي، رايحين الغورية، لا هي إبراهيم حمودة. طيب وصلنا لل11 موعد الهدية. الهدية اليوم محمد المسبح من جلسات صوت الخليج الحصرية، أغنية واقف.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أم أحمد من العراق تقول أغنية ومطربها قديم. طب ما احنا مع القديم يا أم أحمد، احنا مع الطربيات القديم احنا. طيب أم أحمد كانت حبت تسمع شادية، آه يا سمران اللون، سمعك طلبك، بس حبيت أنوه أنه لجمال محمد حسن يفتكر أنه احنا ناسيين طلبه، هو طلب ليالي الأنس أسمهان، هي أغنية الختام يا جمال. جمال محمد لبناني يعيش في عمان، هي أغنية الختام أسمهان اللي طلبتها، أغنية ليالي الأنس. بس نسمع الآن طلب أم أحمد من العراق.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وعلي وجداد كان طلب خالد الشيخ، خالد أنا يعني قلت خالد لأنه حرف الخاء مفخم، مش خالد، خالد مش خالد. طيب خالد الشيخ، نعم نعم، طلبها علي وجداد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بحب أشكر علي موسى لأنه انضم إلى مازن في أغنية صباح أو في الاستماع لصباح، وأشكر المستمع الكريم نبيل الأخزمي الذي نبيل الأخزمي اللي نبيل الأخزمي وعلي موسى. يلا شكرا جزيلا لكم جميعا. علي خاطر النجادي، طلب مريم عابد، عيني تبكي، فنانة جزائرية.

محمد حسن، محمد حسن كان طلب ماجور يا قلب لعبد الرزاق ضاحي. إن شاء الله يكون محمد حسن متابع.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبها جمال محمد من عمان، ليالي الأنس في فيينا لأسمهان. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات الزميل عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.